0: Radio.
1: Counting in Arabic.
2: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة

0: Radio. Counting in Arabic.
1: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة

0: Radio. Counting in Arabic.
1: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة